0: ولما فصل طالوت بالجنود قال إن الله ابتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يدعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزوا هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين تجدن أقوات بيا زويا سوك جبان تالوت أن ثبت أن سلم ينزشيني سرك بني إسرائيل يزوي سوراري مينيني النبي زي فدا شيكو يفدا ومتاني داما قائد الكينان سرك دا كندا زي كرمي أمرني دقى النبي ني النبي كوي كرمي أمرني دقى الله tunike na sai aka shirya komai da komai ya zauna wannan lamari duka yana nan tsakanin fa Misra ne da Palestine da Jordan ake wannan rigingimu duka inda rigingimun nan suke a yanzu wannan rigingimun da ake faɗi ma nan suke tsakanin Misra da Palestine da Jordan da Qudus wannan rigingimun fa nan suke kuma yanzu ma a nan suke to sai aka shirya sojoji za a yaƙi Amalikawa Imliq wani mutum ne daga cikin ƴaƴan Ado to ƴaƴansa ake kiransu Amalika wato manya manyan mutane ne wanda suka yaƙi Bani Isra'ila suka ci musu mutunci suka kakkashe su suka ci musu mutunci suka kakkarya su suka ƙwace komai nasu a hannunsu har wannan akwatin ma na kayan gadon nasu Amalikawa ne suka ƙwace shi suka je suka ajiye wajensu ko da yake duk inda suka ajiye sai ya zama musu bala'i duk inda suka ajiye ba su rabu da wannan bala'i ba sai da mala'iku suka zo suka ɗauke wannan akwatin har ma an ce sun shirya waɗansu bujimai guda biyu irin bujimai na noman huɗa suka ɗaura masa kura ɗin nan da ake ɗaura bujimai sai suka ɗora akwatin suka tura bujiman su yi haka su bar garin nan to shikenan su ba
1: Mita 97.3 a zangon FM Rama Radio.

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: ما شاء الله دوامك تارين.
2: Kunya da wannan gudunmawa taka ta cikin wannan shiri na bana gona.

0: وانا
1: السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله.
2: ابو بركه ازاي؟
1: يا بركه كده دو ميك تاري
2: عبد الله كده داو
1: تو عبد الله دي كا غانا موضوع اند ميك تتونا
2: والله كلي ناي موضوع اند كا تتونا سبدا وان دي سوفير سي هاي كما هو مكان سي دي باكر كاي
1: نعم توم تو منا غوديا
2: wannan
1: yana wa Allah shi ne su Allah sa ya gani gani ita da su wata daga sai ka a jiyoyin to shi kenan muna godiya Abdulhadi da wannan